تعالوا يمكن هني كمان سنتي بها سين سليم إقبال دي آواز سين بدل سرحدي دي هيك غزل تين دي نالي سادا آجي دا پروگرام ختم تين دا لالي جا بلے وقت مل سو سون دیا سمجھو